كبرن إنك ما ميت لبت وانتيني كون كما جانة والسيناء لبكي أما لي أمين ويا ما غير ينفعنا لبكي غنكي سنفلو اللو أفلا برميس تغير يلات أفلا.